بلدي مالي وتتالي بلعب البستان غتانا جمعي ده يهوي الطعام صار مسيح تموت جلجي روسك ونعس عوضة ايه الامان.